صالحو تقول لي كجمال خرابي من حفصه الاغلب جابابي تقر حفصه الشمال جابري تقر تروجك الرام وشانك جيبو قاسه قردني اجي حرامي بيني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قالوا له صالحو مال خرابو وزير ابرام وسالك امته شبو خاصه قلت نجي حرامي بيبني نقبنا تاخبس نقال وبرا ولا ترسام نجمه ترسيت سبحان الله بابا له قريخوا تبي بوك احمد هبال او دوستامنا لا زريلي زريلي زريلي زريلي.